0: La tribu.
1: 106.9
2: à Saint-Nazaire.
3: هو حيفا قرداني اللي هو بجنا زرافي اللي هو حيفا قرداني اللي هو بجنا زرافي.